0: Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Ben Sira 15:15.
1: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة لهذا أظهرت محبة الله فينا إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس إننا نحن أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا
2: يا يسوع أيها الجمال الأسمى كي أحب هبني قلبك أنت قلبك الإلهي نفسه إنه حبك الذي أطلب حبك هو الذي يستطيع أن يغيرني ويحولني نعم فعندئذ فقط سأقدر أن أباركك وأحبك بهذا الحب الذي أحببتني به يا يسوع أنت الكلمة الأبدي آه يا رب أكمل فيا ما ينقص حبي لأجلك وللآخر املأ يدي الفريغتان أعطني قلبك أنت
3: Radio Espérance a besoin de vos dons. Notre adresse, 9 avenue Benoît Charvet, 42000 Saint-Étienne.
4: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à

الهزء من يسوع الملك. وساق جند الوالي يسوع إلى دار الولاية وحشدوا حوله السرية كلها، ثم عروه وألبسوه معطفا قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وجعلوا قصبة في يمناه وجثوا أمامه يسخرون منه ويقولون سلام يا ملك اليهود، وبصقوا عليه وانتزعوا منه القصبة وكانوا يضربون بها رأسه. وبعدما سخروا منه نزعوا عنه المعطف وألبسوه ثيابه وذهبوا به ليصلب. ولدى خروجهم لقوا قيروانيا اسمه سمعان، فسخروه وحملوه صليب يسوع. ولما بلغوا مكانا يدعى الجلجلة أي مكان الجمجمة، قدموا إلى يسوع خمرا ممزوجا مرا وذاقه فأبى شربه. وبعد أن صلبوه اقتسموا بالقرعة ثيابه وكانوا جلوسا يحرسونه هناك، وعلقوا فوق رأسه مكان سبب صلبه فكتبوا هذا يسوع ملك اليهود. وصلب معه لصان أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، وكان المرة يشتمونه ويهزؤون ويهزون الرؤوس ويقولون يا هادم الهيكل وبنيه في 3 أيام خلص نفسك، إن كنت أنت ابن الله فأنزل عن الصليب. وكذلك سخر الأحبار وسخر معهم الكتبة والشيوخ قالوا خلص آخرين ولا يسعه أن يخلص نفسه، إنه لملك إسرائيل، لينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. اتكل على الله فلينجه الآن إن كان راضيا عنه، فقد قال أنا ابن الله. واللصان المصلوبان معه كناهما أيضا يسبانه بمثل ذلك.

ولما بلغوا مكانا يدعى الجلجلة أي مكان الجمجمة قدموا إلى يسوع خمرا ممزوجا مرا وذاقه فأبى شربه.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.